0: 产中就有约208例流产，其中仅六月就有790起，是年初以来单月最高值，反映战事对母婴健康的严重冲击，背后是当地医疗体系崩溃、生活条件空前恶化的现实。
1: عملت عقد ورحت بالشهر الثالث وحكوا لي الجنين عنده تشوه وانا عندي نفرين فيش فيهم اشي التشوه حكوا لي من اسباب الحرب اول سبب من سموم الحرب
2: كثير نسبة الاجهاض اصلا عالية في قطاع غزة من الحرب اللي احنا شفناها 3 سنين الصواريخ اللي بنشوف اللي بنسمعها الاسفور اللي ارتمى علينا الغازات اللي كنا نشمها النار الخيام الشوب النزوح。
0: 数据同时显示，与贫血相关的流产率进一步高企。今年六月，每1000名活产就记录到约249起相关流产案例。由于严重的营养不良，贫血是当前加沙孕妇中最普遍的健康问题之一。
3: Doctors indicate that the deficiencies in protein, iron, folic acid, and calcium increase the likelihood of miscarriage and lead to impaired fetal growth, higher rates of premature birth.And low birth weight. Ihab Suleiman, Phoenix TV, Gaza.
4: 国际货币基金组织总裁格奥尔基耶娃在27号访问了阿根廷，与总统米莱的经济团队会晤之后，就举行了首场新闻发布会。他肯定米莱政府在经济调整上取得了成果，关注调整短板和民生问题，强调阿根廷没有必要向国际货币基金组织申请额外的贷款。
5: 专家指出，政府一直在迎合国际货币基金组织所强调的财政调整、私有化以及结构性改革。格奥尔基耶娃此行是要确保米莱政府在财政收入萎缩的形势下继续深化财政调整。
6: En realidad, a la titular del fondo le interesa, le preocupa el devenir, el derrotero vinculado a la cuestión fiscal. Por primera vez desde la asunción de Milei hasta hoy.La meta fiscal no se cumplió en el primer semestre. Resta que finalmente lo diga el Fondo Monetario, pero los datos así lo indican. Y le preocupa también que la Argentina haya decidido, la semana pasada, la anterior, un programa financiero donde básicamente no sale a los mercados internacionales, lo cual en la práctica significa sostener restricciones cambiarias, pero además recostarse aún más.Sobre el endeudamiento con el organismo.
5: 专家认为，央行近期增加的外汇储备并非来自外贸顺差，而是靠增加债务实现的。
6: Desde que asumió Milei para acá, ha sacado todo el tiempo conejos de la galera, es decir, ha logrado inyectar dólares ajenos vía blanqueo, ahora quiere hacerlo con inocencia fiscal, vía deuda, distintos mecanismos para que la economía tenga los suficientes dólares.Para la demanda que en principio se plantea, pero bueno, la sostenibilidad en el tiempo está por verse.
5: 专家指出，米莱政府正面临财政瓶颈。国际货币基金组织在肯定政府的汇率和财政政策的同时，真正关注的是其后续偿债能力和政策可持续性。
7: 专家认为，继续实施货币基金组织政策，阿根廷民众的生活水平也将会继续下降。米莱政府在谈论宏观经济时，往往会忽略普通民众，但只有当民众工作、工资和生活向好时，才能说经济运转良好，否则民众就会走上街头表达不满，那就谈不上稳定。凤凰卫视梁东亚、邱振宇、布宜诺斯艾利斯报道。
4: 稍回来之后，我们再来继续关注到，中方称泰国总理访华进一步的巩固了中泰战略互信。台湾公布致癌毒油调查结果，原料来自于巴西黄豆。

0: 炒作所谓人民币汇率问题，这缺乏事实依据，不利于中欧经贸关系的稳定发展。中国不是欧盟面临经贸问题的根源，而是解决问题的伙伴。保护主义没有出路，合作共赢才是正道。
1: 李卫龙指出，近年来，在中欧双方领导人战略引领下，中欧经贸关系总体发展良好，这既是中欧供产链深度互嵌、优势互补的结果，也是全球数字绿色转型和中欧未来发展的大势所趋。李卫龙强调，中方愿意通过中欧贸易投资磋商机制，加强和欧方对话磋商，妥处分歧摩擦，促进务实合作，推动中欧贸易向上平衡，推动中欧经贸关系稳定健康发展。为全球经济发展注入更多确定性和正能量。国际货币基金组织总裁奥格尔基耶娃27号访问阿根廷，和总统米莱的经济团队会晤后，举行首场新闻发布会。他肯定米莱政府经济调整取得的成果，关注调整短板和民生问题，强调阿根廷没有必要向国际货币基金组织申请额外贷款。
2: 专家指出，政府一直在迎合国际货币基金组织所强调的财政调整、私有化以及结构性改革。戈尔基耶娃此行是要确保米莱政府在财政收入萎缩的形势下继续深化财政调整。
3: La meta fiscal no se cumplió en el primer semestre. Resta que finalmente lo diga el Fondo Monetario, pero los datos así lo indican. Y le preocupa también que la Argentina haya decidido, la semana pasada, la anterior, un programa financiero donde básicamente no sale a los mercados internacionales, lo cual en la práctica significa sostener restricciones cambiarias, pero además recostarse aún más sobre el endeudamiento con el organismo.
2: 专家认为，央行近期增加的外汇储备并非来自外贸顺差，而是靠增加债务实现的。
3: Desde que asumió Milei para acá, ha sacado todo el tiempo conejos de la galera, es decir, ha logrado inyectar dólares ajenos vía blanqueo, ahora quiere hacerlo con inocencia fiscal, vía deuda, distintos mecanismos, para que la economía tenga los suficientes dólares para la demanda que en principio se plantea. Pero bueno, la sostenibilidad en el tiempo está por verse.
2: 专家指出，米莱政府正面临财政瓶颈。国际货币基金组织在肯定政府的汇率和财政政策的同时，真正关注的是其后续偿债能力和政策可持续性。专家认为，继续实施货币基金组织政策，阿根廷民众的生活水平也将会继续下降。米莱政府在谈论宏观经济时，往往会忽略普通民众，但只有当民众工作、工资和生活向好时，才能说经济运转良好，否则民众就会走上街头表达不满，那就谈不上稳定。凤凰卫视梁东亚、邱振宇、布宜诺斯艾利斯报道。
1: 加沙孕妇群体的健康状况不断恶化。最新数据显示，今年上半年加沙孕妇流产率较2025年下半年增加了3倍。营养不良、贫血和战时创伤正在让妊娠成为当地女性的生存挑战。
4: 战火下的加沙，本应享有医疗照护与充足营养的孕妇，如今被迫生活在废墟、饥饿与流离失所的困境中，缺乏基本医疗资源，妊娠过程沦为日常的生存斗争。
5: فيش الإحصائيات في وزارة الصحة تبين لنا وجود زيادة في عدد نسبة الإجهاض 3 أضعافها، زيادة الولادة المبكرة برضو اتضاعفت مرتين، نسبة الحوامل في الأشهر السابقة انخفضت، ونسبة فقر الدم برضو زادت في هذه الفترة أثناء الحرب.
4: 今年上半年，加沙地带已记录3958起流产案例，而每1000名活产中就有约208例流产，其中仅6月就有790起，是年初以来单月最高值。反映战时对母婴健康的严重冲击，背后是当地医疗体系崩溃、生活条件空前恶化的现实。
6: مرت عادي ورحت بالشهر الثالث وحكوا لي جنين عنده تشوه وانا عندي نفرين فيش فيهم اشي التشوه حكوا لي من اسباب الحرب أول سبب من سموم الحرب
7: كثير نسبة الإجهاض أصلا عالية في قطاع غزة من الحرب اللي احنا شفناها 3 سنين الصواريخ اللي بنشوف اللي بنسمعها الأسفار اللي بتجتمع علينا الغازات اللي كنا نشمها النار الخيام الشوب النزوح
4: 数据同时显示，与贫血相

0: 关键航道的混乱局面，红海南部核心航道一带的商船正面临日益严重的安全风险，外交警告及收紧的航行限制。
1: لعل وعساني يأتي السعودي لاتفاق أو يمضي في أنه يعني يعطي اليمن حقوقها وأيضا يعني يكف عن العدوان على اليمن معادلة التصعيد بالتصعيد ماضية هذه الخطوات أيضا تأتي في إطار ذلك كان في مؤخرا هناك يعني طائرة يعني تركية الصنع أسقطت وكان هذا أيضا يأتي في الرد وأيضا هو رد يعني مدروس وموجه وبإذن الله تعالى أنه يثمر نتائج طيبة
0: 全球大宗商品及航运数据分析公司科普勒的数据显示，万德海峡的大宗商品过境量骤降至每日仅剩11艘船只，创下数月来新低。与此同时，荷台达港附近的紧张局势升级，当地部门指沙特阿拉伯已向驶入港口的船只发出直接警告，引发外界忧虑，关键海上贸易航线将进一步受冲击。
2: As confrontation shifts from commercial vessels to vital onshore energy infrastructure, the risks to global supply chains are escalating rapidly, leaving international shipping lines braced for prolonged instability in the strategic waters. Abdul Latif Roshali, Phoenix TV, Yemen, Sana'a.
3: 下一集我们继续来关心泽连斯基访问白宫会见特朗普。 而日本熊本发生7.1级强烈地震。